يصير دكتور واشفي الناس قبالي كبير صغير بي عمر يا غالي بيراح يصير اللي جاي عبالي علمي الله ما يحرمني من الوجوه الطيبة ضل سوا سوا ايد واحدة حبي للألوان هو إلي عنوان عنا تاريخ زي كل إنسان وبالفلسطيني إله سر كبير وانا مطرزة ذهب وحرير